وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبل

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في

إلا ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين

لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته

كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم

معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.

تنفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم.

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم

قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكى

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ واقترب الوعد حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

أأرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت

إن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا

في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك

يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من

الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها

أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم

الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول

الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية

يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاد

النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم

فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم.

والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم

الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوق

تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لل

أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن

من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا

التي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات

يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف

كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش.

ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله

أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ

المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح

اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت

بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع

ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من

المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن

من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة

من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له

ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه.

إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه

إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذائك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن

يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن.

وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء

نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا

تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام.

لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل

تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها

وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت

يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل

خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق

يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن

لا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد

ألم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم

وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية.

فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى

لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم

ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات

يعلمون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده.

يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون

ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين

أنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي

ما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا

يستغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى

قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله.

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان

النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير

تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن

يكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن

مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم

من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم

أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع

مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه.

ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم

يكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين.

انظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آيات

أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عند

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب

أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم

إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل

الأنهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.

إن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات

بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه

إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم

جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير

عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما

ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض.

والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات.

هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية.

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.

أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك

عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتين

فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء

فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضِ

يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم

آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

ما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة

من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من

أرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا

وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم.

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة

إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما

بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.

يتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.

إنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب

ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ.

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم

مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كان

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب

رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله،

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا.

صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله

فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة

فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها

أفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

تالله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم

الكافرين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.

إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة

نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها.

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتى

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

أتاه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط

بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام

الحديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل

إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء

إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين

دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك.

0: 99.9.
1: 99.9. اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها
1: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجاً أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن كل الكابوس.
13: ماما احبك.
14: حب مش معقول.
5: ايوه
14: ماما احبك.
5: اصدقها
14: انا حبيتك على طول.
5: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانت تحبيني.
5: لا
14: بابا مش يقول.
5: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليا والفول.
5: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا احلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
5: الف البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شايل كابوس عشرة عمر.
16: شايل كابوس عشرة عمر.
17: شايل كابوس عشرة عمر.
18: شايل كابوس عشرة عمر.
19: شايل كابوس.
20: شايل كابوس.
21: شايل كابوس.
22: شايل كابوس.
23: شايل كابوس عشرة عمر.
24: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
25: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
26: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
27: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9.
1: اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول, أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك, ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته, بالفنجان, بالكاسة, مع النعناع, مع الهيل, مع الحليب, في المقهى, في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
13: شاي الكابوس
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
15: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي,
16: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
17: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
18: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
19: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
15: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
20: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
17: شكرا بيس.
21: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها

تحسبني شي عابر بمتوان حسبتك من هلي أدعى الله يفتر الوقت أو توقع بواحد مو وفي ما يضحك شفتك علي وأنا عليك اش قد متى.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
4: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
10: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
11: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
12: نحن نوفر لك الراحة
11: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: سبب شفاؤك.
12: سبب شفاؤك.
11: بإذن الله.
12: بإذن الله.
11: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: الرعاية الكاملة.
12: الرعاية الكاملة.
13: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
14: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
13: ناين تي مول،

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيت.
3: اسمعها

الساعة الآن 10 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة.
4: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
5: أبو الحريم.
6: لا لا لا لا لا لا لا،
7: مالت على حظي
6: يا غوحي، تقبرني يا
5: أبو الحريم.
8: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شداد.
9: تأليف أميرة نجم.
10: إخراج أبرار علي المفيدي.
11: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي جدك، بس أنا وياك وريايلها الوقت صعبة، أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
12: مساك ابو صقر.
13: مساك الله بالخير يا الغالي. هلا والله بالقبر. هلا.
12: لا لا لا، كثير علي هالحكي.
13: شو كثير عليك هالحكي؟ لا كثير ولا شيء، بتستاهلي اكثر. انت اصلا دخلقتي مشان اقول لك الكلام الحلو هيدا.
12: لسانك بينقط عسل.
13: لانك انت عسل اصلا، لازم تسمع الحكي هيدا.
12: طب ما قلتي لي كيفك، ان شاء الله تكون بخير.
13: انا بخير الحمد لله، دام انت بخير بكون بخير احسن لما بسمع الرد اللي انا عم بستناه منه.
12: شو اي رد؟
13: شو اي رد؟ شو هلا هلا هلا، انت ما بتعرفي عن جد شو هلا عم بتستنى بدك الرد يعني؟
12: وانت كمان عم تدلع علي.
13: طب بدي اسمعه. الله يرضى عليك.
12: اكيد موافقه.
13: شو هالحكي؟ مرة تاني شو قلتي؟
12: موافقة تقبر قلبي.
13: مضلع قلبك، شو هالحكي؟ شو عم بتقوله؟ شو هالحكي؟
12: بو صقر، بدي منك خدمة.
13: لك تأمري لي أمر. شو بدك؟ قليلي شو بعد؟
12: بدي كلمك عن موضوع الإيجار.
13: خلص، شو أجار؟ أي أجار؟ نظر الموضوع هذا أسي خلاص.
12: إيه ما بيصير هيك.
13: لك بيصير شوية. شو هالحكي؟ تنسيت أنك بدك تكوني زوجتي ومسؤولة منه.

0: جيهان، جيهان عبد الحليم متولي وينها؟
1: أيوة يا دكتور.
0: أنت جيهان؟
1: أيوة أنا جيهان، طمني البيبي عامل إيه؟
0: ماكو شيء مبين بالسونار غير إنك بعافية وخير، إيش تبين بعد؟
1: بس ضغطي مش كويس.
0: من اللي يحدد أنا ولا أنتي؟ مو أنا دكتور؟
1: إيه ده في إيه؟ أنت بتكلمني كده ليه؟
0: نعم؟ أنت حضرتك تكلميني؟
1: طبعا بكلمك، أنت معصب عليا كده ليه؟
0: يعني ضغطك إيش فيه؟ تنفجرين من الضغط يعني ولا إيش تبين؟
1: إيه ده؟ في دكتور بيتكلم مع مغدا بالشكل ده؟
0: أقول سمعيني عاد لو سمحتي.
2: صاير لا تيجي أخوي، لو سمحت صاير بكم.
0: نعم دكتور.
1: تعال شوف لو سأغدى على جوه.
2: دكتور في شيء مرتي فيها شيء؟
0: مرتك؟ جيهان عبد الحليم متولي مرتك؟
3: لا بنته.
2: لا جاي برتي لا شربت توتي بعد وجوده.
0: أنا
1: عارفه.
0: انت ما شفت شلون قاعد تعاملني؟
1: انت ما شفتش هو ازاي اللي بيعاملني؟ كمان بتكذب، هو مش بيعاملني كويس بالمغه.
0: أنا اعتذر منك، ما كنت اقصد، بس ضغط الشغل يخلي الواحد يطلع من هدومه.
1: ضغط الشغل ولا لما عرفت ان جوزي كويتي اتغيرت معاملتك معايا؟
0: انا ما اقصد.
2: الحين حصل خير مو مشكله. الحين الدكتور طمني عليها، بس قول لي شلون الصحه اللي بطلها؟ انا بالي مشغول على البيبي.
0: لا تحاتي كل تحاليلها كاهي قدامي.
2: إيه؟
0: يبين ان الوضع مستقل.
2: هلو.
0: بس يبي لها يعني تنتبه للحديد شويه.
2: صحي مثلا ولا شنو الحديد يعني؟
0: الحديد، نسبة الحديد في الدم. اي ولازم تهتم لاكلها. وكلها عدل، دير بالك عليها.
2: وكلها محاميه هي، وكلها يعني تاكل.
0: اي اكل
2: حاضر. ولا يهمك دكتور، ولا يهمك، ما قصرت، طبطتي، الله يطبط قلبك ان شاء الله.
0: اي حق واجب. حياك الله، سلامات يا اخت جيهان. مع السلامه.

0: خويا رزان شو مالك لاوي بوزك ولونك مخطوف؟ كلمتي عن الأجار ما وافها؟
1: لا يا بي منو هيك الموضوع.
0: لكن شو مالك وقفتي لي قلبي
1: يا بي؟ وأنا عم أحكي أبو صقر عن الإيجار قالي ما أشغل بالي وإنسى الموضوع خلاص.
0: تخبريني حبيبة قلبي يا بنتي، كلام طيب وبيفرح القلب، بس شو بكي زعلاني؟
1: طبعا طيب، وهيدا اللي بدي إياه منه، ولا شو اللي بيخليني أرضى بواحد متزوج ثلاثة؟
0: إيه بس يا بنتي أنا قلبي مخوفني عليكي، أبو صقر متزوج ثلاث نسوان، واللي بعرفه من متولي إنه زوجاته الثلاثة قوية بياكلوكي.
1: وما في حدا أقوى مني يا بي، أنا بفرجيهم.
0: لا لا يا بنتي، انت داخل حرب ولا شو؟ ولا بدك تتزوجي وتستقري؟
1: بدي استقر وتزوج، بس اهم شي بدي اعيش مرتاحة، مليت من التعتير والفقر، وابو صقر هيدا لازم يوفر لي كل اللي ناقصني. بدي اياه يوفر لي اللي ناقصني بما اني تنازلت ورضيت اني اتزوج على ثلاث نسوين.
0: الله يستر عليك يا بنتي، هيدي الافكار اللي براسك راح توديك بداهية وبتضيعي.
1: بابا أنا منتبهة لحالي، تقبرني لا تخاف علي.
2: رح أفرجيك يا جيهان، حركتك اليوم بدي طلعها من عينك، كل يوم رح أكون بوجهك، رح أخذ كل شيء منك، زوجك وبيتك.

0: يما سمار، شيك حبيبتي كلها معصبه؟ ابي مره واحده بس ايلك والقات مرتاحه ونفسيتك زينه، اسمع منك كلمه حلوه مثل كل ام تكلم ولدها.
1: منين تجي النفسيه الزينه وابوك يرد تتزوج علي طرقعه سودة علي؟ والله
0: يما حبيبتي علشان كذي انا هايلك، يعني ابوي اول مره يتزوج شكله ناوي يخلص كل الفرص المتاحه له. يا يما يا حبيبتي يا قلبي، انا يا اهون عليك واقول تصيري شويه يعني هاديه انزين، والمره الثانيه ذيت البيت ان ما نحشتها ما اكون ولدك جمول.
1: صدق حبيبي جمولي؟
0: صدق ولك يما، صدق اروح لك فدوه وارجع بوانيت. يا يما خربتي كلامنا يما، الله يهداك. بس
1: نجبولك

0: شفتي شفتي شلون مجرح؟ شفتي شلون ما كفاية أخذ فوقي ثنتين إيه بالثالثة ويحطها إلا على قلبي؟
1: بعد شي أقول لك يا خزنة؟ ما أدري شي أقول لك.
0: عيستي وانت تصبريني وتقولي لي، عيستي وانت تقولي لي ما علي يا مصقر صبري علشان عيالك، انت عيستي وانا عيست.
1: اي وخلك انت الزينة والطيبة وما ردلتش. ادري يا مصقر ادري، اصلا عتبين الصج انا الصراحة يعني ما عندي كلام اقوله غير يعني الله يصبر قلبك.
0: تخيلي يا يقول لي انا خبر زواجه ويبيني انا اقول الحريمة، ليش شايفني ما عندي احساس؟
1: لا محشومة يا الغالية محشومة، بس يعني هو يثق فيك اكثر يرتاح لك اكثر ويدري بعد انك اعقلهم.
0: شنو اعقلهم؟ كل يوم جاي يجارحني. شنو انا ايش قصرت فيه؟ شبيت لاصابع ايديني الثنتين شموع، اخرتها بكل وقاحيه يقول لي انا بالذات من بيتهم كلهم انه بيتزوج الرابعه وروحي قولي لهم.
1: حاسه فيك حياتي، حاسه فيك وما ادري ايش اقول لك، بس تدرين شلون؟ سلمي نفسك لله والله ان شاء الله بيكون بعونك وبياخذ حقك.
0: اخ ما اقول له شيء واحد، مالت علي وعلى حظي.

0: مبروك مبروك لحياتي، ألف مبروك. الله، كل هالجمال كل هالجمال، أنا كل يوم راح أصبح وبس فيه معقولة؟
1: الله يبارك لي فيك والله يقدرني أسعدك.
0: شو هالحكي شو هالحكي، بنحب دقيقة هلا. تدرين شلون هاللحظة بنعرف الدكور أسعد إنسان بالدنيا؟
1: تحكي من قلبك يا ابو صقر؟
0: طبعا عم بحكي من قلبي، لكن شو هالحكي؟ انا ببقى اشوف عيونك الحلوه ما بقدر احكي غير هالحكي. سامحني يا ابو عصام، عمي انا شفت القمر ونسيت الدنيا وما فيها طال عمرك.
1: بابا راح اشتاق لك كثير كثير.
2: وانا اكثر يا بنتي. ابو صقر، عمتك بنتي وحيدتي، بدي اياك تحطها بين عيونك، ما بدي اياها تزعل ولا حدا يضايقها.
0: لا لا لا، يعني ما تحاتي ما تحاتي بعيون.
1: تسلم لي عيونك يا ابن عمي.
0: سلام. انا صغيره بقلك على سولك معاك مع عمي، احس لك باب الحاره الجزء العاشر بديت. يا الله، احس لسانك عم بيعطر عم بيعطر عسل. شو الحكي شو الحكي
1: يا عم؟ بتسمع مني كل شي بيرضيك وبتحبه يا ابن عمي.

0: هذه فعايلك يا ابو صقر؟ لا انت شكلك ما تمل، وشكلنا كل يوم بنعرف شي جديد معاك يا ابو الحريم. بس صراحة شوقتنا، شوقتنا انت وهلك ان نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي، ما يندرش بينا، خنشوف باكر اش بيصير مع ابو الحريم.
1: هذا ابو الحريم.
2: انتظرونا غدا مع
1: ابو الحريم.
2: تأليف أميرة نجم،
3: اخراج أبرار علي المفيدي.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة. فعل العبود الخبرة والريادة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها

كان ظلام الليل أسود من الرحيل، وما كان قلب جريحا إلا بعد حب أصيل. كفاك كفاك جفا وحرمانا، ما لنا إلا في الحب سبيل.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
12: اسمعها تعشقها.

0: شاي الكابوس.
1: رجلة عمر.
2: شاي الكابوس.
3: شاي الكابوس.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس. عشرة عمر.
7: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
8: يم. تخلط الطحينه بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم اضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
9: فلفل احمر حسب الرغبه.
10: صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعه الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
13: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
18: يا جو بيتس. أوه. ليه

0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: والله العظيم لو ببطلت ضحك لو ما اجيب كوز لانشون وارمي عليه تعويذه واكله لك.
3: بقى عمال تقول لي من الصبح ده عمل خير ومش عارف ايه، وانت كل اللي همك الفلوس يا مد يا راس مالي.
2: ده مره العالم كان بيتغسل علقوني مكانه.
3: لا مش معقول. باب المدرسة.

0: المدرسة قدامنا هو.
1: مش عارف، أول ما قربنا من المدرسة حسيت بكرشة نفس.
0: اتفضلوا عشان تعمل الانترفيو.
1: لا ما أصل
0: لا أصل ولا فصل.
2: صراحة أنا خايف أحكي لك تغير خيارك وتمشي.
1: لا يا ست المدير،
3: اجري يا بلالين. ايه
0: حسام، انت بتجري ليه؟ في ايه؟
3: اجري قبل ما يعينوني في المدرسة.
4: ان هذه التناقضات الديناميكية تؤدي الى انهيار البناء الفوقي.
1: مساء الخير يا فندم، هو حضرتك الاستاذ وليد؟
5: الحلقة 13.
1: في راجل قلبه زي الأوضة، ما فيهوش مكان غير لوحدة بس، وفي راجل على رأي الكينج قلبه مساكن شعبية يساع من الحبايب مية. الله. بس في راجل بيحب ست واحدة ويفضل مخلص ليها طول العمر، ويمكن كمان يفضل مخلص لها حتى بعد العمر ما يخلص. الله الله، أنا بقيت رومانساوي والكلام خلص يا سادة.
4: يا كفاية بقى أستاذ وليد، قطعت قلبي.
2: كفاية إيه؟ هو أنا لسه قلت حاجة؟
4: كل ده ولسه ما قلتش حاجة. ده أنت بقالك ساعة إلا ربع عارفنا.
2: عارفكو؟
4: أقصد يعني مأنسنا. والله العظيم منور.
2: الله يخليك، بس أنا خايف لا لا لا لا تكونوا متضايقين من حكاياتي يعني ولا حاجة.
4: لا لا لا، مش متضايقين ولا حاجة.
2: يعني أكمل؟
4: اتفضل اقرفنا. أقصد كمل.
2: بص يا سيدي،
4: لحظة واحدة.
2: في إيه؟
4: أرجوك كفاية، ما تقولش أكتر من كده قبل ما أمسح دموعي عشان أبدأ أعيط على نظيف. اديني منديل من الكيس اللي في إيدك ده يا نديم.
0: لا مش هينفع.
4: ليه أخويا؟ إيه البخل ده؟ مش هينفع ليه؟
0: عشان أحوله حمامة في فقرة الساحر.
4: هات يا شيخ، بلا ساحر بلا زفت. ليك نفسي تهزر بعد المأساة اللي سمعتها دي؟
0: أنا عندي ثبات انفعالي وما بسمحش المشاعري تظهر مهما كان، كأنها في كيس بلاستيك أسود. بس على فكرة أنا من جوايا حزين وبعيط، حتى لو بصيت في عينيا هتلاقي مكتوب مغلق للعياط.
2: خلاص بقى يا جماعة، أنا مش هحكي لكم أكتر من كده.
4: لا لا احكي، لازم تحكي، كمل لو سمحت.
2: أحكي إيه وأقول إيه؟ نانسي دي كانت زوجة مثالية. نانسي كانت تصحى من النجمة تلبس العيال وتفطرنا كلنا، وبعدين تودي العيال المدرسة.
4: يا سلام على حنان الأم.
2: وترجع البيت تروق وتحضر الغداء.
4: يا سلام حست لما تبقى ست بيت.
2: وبعدين تجيب الولاد من المدرسة ونتغدى كلنا ونذكر لهم كمان.
4: يا سلام على الأم لما تبقى مدرسة
2: وتفضل مع الولاد لحد ما ينام.
4: يا عيني على الاحتواء. يا سلام على الأم لما تبقى غطا.
2: وبعدين تلبس بدلتها وتجري على الكباريه عشان تلحق نمرتها.
4: يا سلام، يا عيني على حلاوتها وهي لابسة بدلتها عشان تجري تلحق نمرتها وترقص رقصتها.
2: عمرها ما خانت ثقتي فيها أبدا، ولا خلتني أشك أبدا في حب ليها.
4: طبعا
2: عمرها ما راحت لهنا ولا هناك.
4: لا واضح.
2: يا دوب من البيت للمدرسة للكباريه، ومن الكباريه للمدرسة للبيت.
4: يا سلام على الست العاقلة الكاملة المحترمة، زوجة مثالية حقيقي، زوجة مثالية.
2: بس للأسف الأيام الحلوة بتعدي في ثواني.
4: عندك حق. المشكلة كمان إن الأيام الحلوة ما بترجعش تاني.
0: إذا طعم الشاي اتغير،
4: عندك طعم الحب اتغير.
0: لا حب إيه، الشاي هو اللي طعمه اتغير.
4: يا أخي إحنا في إيه ولا في إيه؟ الله يخرب بيتك.
0: بقول لك يا حسين.
4: نعم يا حبيبي.
0: أنت شكلك كده عايز تطلع البيت تقايل لك ساعتين.
4: مين اللي ليه نفسه ينام بعد اللي سمعه ده؟ دي قصة مؤثرة قوي قوي.
0: يا ابني اخلص بقى وروح نام عشان تقابل الست نانسي وتقول لها اللي شفته ونخلص.
4: نخلص ايه؟ نخلص من ايه؟
0: نخلص من تنفيذ الطلب بتاعها عشان ناخد المكافأة يا حسام.
4: يا ابن الايه يا ابن الايه. صحيح فكرتني، اما قوم بقى اقول لها الاخبار واكيد هتفرح قوي.
0: طب انجز يلا يا حسام.
4: ماشي ماشي. طب استاذ وليد معلش انا هستأذنك بقى عشان ورايا حاجات مهمه قوي.
5: ايه رايح فين؟
4: هقابل شبح مراتك في موقف الاسكندريه.
5: ايه
4: اقصد يعني هقيل شويه عشان لسه راجع من اسكندريه.
5: طيب طيب ربنا معاك.
4: الحساب يا بكلاويس.
0: لا ما تحاسبش يا حسام، احنا لسه قاعدين.
4: ايه ده انتوا هتفضلوا قاعدين كده؟
0: ايوه انا عايز ادردش مع الاستاذ وليد شويه.
4: طيب انا همشي بقى، سلام عليكم. انا عايز انسى حكايتك بقى والله، يمكن انساها في الطريق وانا ماشي.
5: طب انا همشي انا كمان.
0: لا تمشي تروح فين؟ ده انا عايزك في موضوع مهم قوي.
5: موضوع؟ موضوع ايه؟
0: قول لي يا استاذ وليد، بما انك استاذ فلسفه يعني، هو الانسان مسير ولا مخير؟
6: شقلطه مرمطه اهمت رجرته كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت ارواح وبقت اشباح فيها انواح وشدت لطه. شقلطه مرمطه اهمت رجرته كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت ارواح وبقت اشباح فيها انواح وشدت لطه.

0: الحمد لله على السلامة يا اخويا.
1: الله يسلمك يا ست نانسي.
0: طمني بقى.
1: حاضر حاضر، الموضوع وما فيه.
0: ايه الاخبار؟
1: الاخبار انه
0: احكي لي يلا.
1: حاضر هحكي لحضرتك.
0: شفت وليد؟
1: ايوا.
0: واتكلمتوا عني؟
1: واتكلمنا.
0: ما جابش سيرتي؟
1: جابها.
0: ما قالش حاجة؟
1: قال.
0: هو عامل ايه دلوقتي؟
1: والله هو
0: ومين هون عليه الوقت؟
1: ممكن تقفل التلفزيون وتسمعيني من التليفون يا ست نانسي.
0: تلفزيون ايه يا اخويا؟
1: قصدي يعني ممكن تهدي وتسمعيني.
0: اديني هديت. طب معلش انا هسكت اهو، اتفضل احكي لي يلا. ايه مالك؟
1: ده انا لو احكي عليه انا اوصف ايه، وده كل ما فيه ولا في الاحلام.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
1: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
0: اخلص يا حسام.
1: ايه اللي انا بقوله ده؟ عجبك كده؟ شكلك عادتيني.
0: بس أدائك حلو ويجي منه، شكلي هاخدك معايا.
1: نعم، تاخديني فين؟ عند الأشباح؟
0: لا قصدي اخدك تغني في الكباريه.
1: لا لا يا ست، شكرا، مش عايز.
0: طب يلا قولي احكي بسرعة.
1: شوفي يا ستي، جوزك ده راجل مفيش منه.
0: ما انا عارفة، امال انا بحبه من شوية.
1: لا لا لا، ده بجد راجل مش ممكن، ده مالوش سيرة غيرك.
0: بجد؟
1: ايوه بجد، لدرجه انه ساب مدرسته
0: ورمى كراسته.
1: لا احنا هنهزر بقى، اسيبك وامشي بقى على طول.
0: لا لا لا خلاص، بس احكي لي بجد، هو فعلا ساب المدرسه؟
1: ايوه.
0: امال انت قابلته فين؟
1: في الكباريه.
0: كباريه؟ كباريه ايه يا اخويا؟ وليد جوزي انا يدخل الكباريه؟ مش ممكن، مش معقول، انت اكيد بتكذب. وليد جوزي راجل محترم ما بيروحش الاماكن دهيا ابدا.
1: يا ست نانسي افهميني بس، هو ما كانش رايح الكباريه عشان يسهر وينبسط، ده كان رايح يدور عليكي.
0: وانت ايه اللي ودك هناك؟ انا ما قلتلكش غير عنوان المدرسة.
1: ما انا روحت المدرسة.
0: وبعدين؟
1: ولما سألت عليه قالوا لي هتلاقيه في الكباريه.
0: وطبعا ما صدقت وروحت الكباريه، ما انت زيك زي كل الرجالة، عينك زيغة.
1: يعني هو حضرتك ولا مؤاخذة ما كنتش بتروحين؟
0: لا انا كنت بروح عشان ده شغلي، بروح اكل عيش، مش بروح للمسخرة وقلة الادب يا اخويا.
1: انا مش هخش معاكي في اي جدل اخلاقي.
0: جدل اخلاقي؟
1: ايوا، انا بحاول ابقى زي الاستاذ وليد، يمكن تحترميني شوية وتسمعيني.
0: طب يا اخويا هحترمك، اتفضل كمل.
1: المهم يا ستي، رحت الكباريه لقيته بيشرح درس فلسفة للناس اللي قاعدين في الكباريه.
0: يا حبيبي يا وليد، طول عمرك محترم ومخلص لشغلك.
1: ما علينا، المهم خدته وخرجنا عشان اتكلم معاه واشوف احواله.
0: ها ولقيت ايه؟
1: لا اله الا الله، لقيته يا عيني ضايع خالص، وعمال يتكلم عنك وعن ادبك واخلاقك واحترامك، وانك كنت ست في منتهى الالتزام، من البيت للمدرسه للكباريه، ومن الكباريه للمدرسه للبيت.
0: يا حبيبي يا وليد.
1: اهو يا ست، اديني عملت اللي انت قلت عليه.
0: يا عيني عليك يا اخويا، اكيد متبهدل دلوقتي من غيري.
1: فعلا فعلا هو متبهدل خالص، اظن كده بقى انا عملت اللي عليا.
0: وطبعا عمره ما هيفكر يحب ولا يتجوز من بعدي.
1: مستحيل طبعا، اظن كده انا عملت اللي عليا.
0: بقولك ايه يا استاذ حسين؟
1: اؤمريني يا استنانسي.
0: انا عايزاك تجوز جوزي للعروسة اللي انا هقولك عليها.
1: نعم.
0: زي ما سمعت كده.
1: والله انا مش مصدق اللي سمعته. بقى حضرتك عايزاني اخلي جوزك يتجوز واحدة تانية؟
0: امال، بس مش اي واحدة، واحدة معينة، رقاصة ما فيش منها.
1: والله انا ما فاهم حاجة.
0: انا هفهمك.
2: انا واقع من الجوع، هادي التلاجة. ايه الخراب ده؟ علبة جبنة صلاحيتها سنة 92 من ايام الزلزال؟ ايه احسام التلاجة الغريبة دي اللي ما فيها حتة سوشي ولا قطعة ملفي شوكولات ولا حتى شوية افوكادو؟
1: الله يخرب بيتك يا نادين، الله يخرب بيتك يا بلاليني.
2: فيها احسام يا اخي، ما كلش يعني؟ ده أنا حتى في بيتك فين واجب الضيافة؟
1: ضيافة إيه والسوشي إيه اللي بتسأل عليه؟ يا ساقع يا بارد يا اللي مركب على أعصابك تكييف واحد ونص حصان.
2: أنا هعتبر كل اللي قلته ده مجاملة تنم على نجاحي في تمارين التحكم في المشاعر.
1: يا بني آدم أنت مش حاسس بالكارثة اللي احنا فيها؟
2: بصراحة أنا لحد دلوقتي مش فاهم أنت متضايق ليه؟
1: صبرني يا رب. هقولك على اللي مضايقني.
2: فض
1: متضايق عشان الموضوع مخلص، وبدل ما الست نانسي تفرح بأن جوزها لسه بيحبها وتخلص الحكاية وناخد المكافأة، فتحت لنا حوار جديد.
2: ويعني يا حسام الإنسان الناجح مش هو اللي بيدور على الصعوبة في كل فرصة، لكن الإنسان الناجح هو اللي بيلاقي في كل صعوبة فرصة. سلام، حكمة سيلفي
1: يا دي النيلة. هي مالها قلبت كورسات تنمية بشرية كده ليه؟ بقولك يا جدع، انت قصدك ايه؟
2: قصدي اني مش فاهم انت زعلان ليه. المفروض تفرح.
1: افرح ان شبح مرات الراجل بتطلب مني اخليه يتجوز؟
2: ايوه، ده طلب سهل جدا، وبكده المكافأة مضمونة.
1: سهل ايه؟ قصدك ايه
2: يا ابني؟ اسهل حاجة في الدنيا هي الجواز، مش مطلوب مننا اي حاجة صعبة. هنروح لابو العروسة ونتقدم ونجوزها له، ودوم تتكتك دوم تكتك.
1: والنبي الله يخليك بلاش دوم تكتك دوم تكتك دي والنبي، عشان بتلبش. يعني الموضوع ده محلول يا بلاليني؟
2: محلول يا سونسون.
1: ما تقولش يا سونسون بعد دوم تكتك دوم تكتك. انت عايز يغمى عليا ولا ايه؟
2: حاضر يا سونسون.
1: صدق عندك حق، احنا هنروح نتقدم وخلاص. ايه اللي هيخلي ابوها يرفضنا يعني؟ طب يلا بينا.
2: على فين؟
1: على دوم تك تك تك دوم تك تك. لا لا لا، وانا هقولها يا دي النيله.
2: حاضر.
3: مات يلا وشد الهمه ومعايا البصرمه وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمه.
1: مساء الخير يا عمي. ممكن نتكلم مع المعلم بهانوس العيوطي؟
4: ايوه انا بهانوس العيوطي. أؤمر، مين حضرتك؟
1: أنا حسام، وده الأستاذ نديم. إحنا جايين النهاردة عشان نشرب معاك القهوة، حكم إحنا سمعنا إن عندكم قهوة زي العسل.
4: القهوة؟
1: أيوان، ولو في نصيب هتبقى شربات بإذن الله.
5: كنتم مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

أستجير بكل عفوك من بغيرك أستجير، لا إله غير ربي الواحد الفرد الصمد. افتنت قلبي الخطايا وغرني شوف الضرير، واستثارتني عيوبي وشوهت روح وجسد. صرت نفس ما تفرق بين شر وبين خير، كنت أشوف الدنيا لعبة وكنت أظن أني ولد. الندم شقق ثيابي، شفت بعيوني المصير، وما سترني غير سترك يوم عقلي لي جحد. توبتي توبة نصوحة صحت بذات الضمير، والوعيد اللي لغيري بإذن ربي لي وعد. يا إلهي يا إلهي أنت الأول والأخير، ما قبل قبلك قبل وما بعد بعدك.

0: 99.9 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

0: أعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك هالأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
8: اسمعها تعشقها.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي السلام قولي لي غنم قرني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
2: 99.9.

0: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
9: اسمعها تعشقها.

0: أتعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس، أوه ليخا.
7: اسمعها

الساعة الآن 3 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99.9.
1: فاصلة

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان عليه تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أيها الأحبة في الله، هناك مشكلة كبرى في عالمنا الإسلامي. هذه المشكلة الكبرى تتعلق بمعنى لا إله إلا الله. والله إن الإنسان لا يصاب بالحزن عندما يعلم أن أصل الدين الإسلام يقع فيه خلاف بين أهل الإسلام. كيف يكون بيننا خلاف في المعنى الحق لكلمة الشهادة؟ فانقسمت الأمة الإسلامية إلى قسمين. هناك من يقول أن معنى لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله، وهناك من يقول أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. والذين يقولون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، قالوا يتضمن ذلك أنه لا خالق إلا الله. والذين قالوا معنى لا إله إلا خالق إلا الله، يلزم من ذلك ألا يكون هناك معبود إلا الله. هل هذا الخلاف أيها الإخوة في الله له ثمرة في الواقع، أم أنه هكذا خلاف يعني لا ثمرة له؟ في الحقيقة هناك خلاف كبير، هناك للأسف الشديد ثمرة مرة لهذا الخلاف في الواقع. وصورته عندما أو مثاله مثال يوضح يعني هذا الخلاف الكبير لهذا السبب، أنه لو جاء رجل يقصد قبرا لأحد الأموات وهو لا يعتقد فيه أنه خالق مالك رازق مدبر، فدعاه بأن يغفر له ذنبه وأن يستر عيبه، ودعاه يطلب منه الرزق واستغاث به وذبح له ونذر له، لكن لا يعتقد فيه أنه خالق مالك رازق مدبر، إنما يطلب منه هذه الأمور من أجل أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، يعني تقضى حاجته بهذا السبب. فهو يتوجه إليه بالدعاء والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة من أجل أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعتقد في أنه هو الخالق هو المالك الرازق المدبر. أصحاب هذا الاتجاه هنا من يقول معنى لا إله لا خالق إلا الله، قالوا هذا الإنسان معظم لله جل جلاله، وفعله هذا من تعظيمه لله، فهو إنسان مذنب مقصر، فلا يدخل على الله مباشرة، إنما يدخل على الله عن طريق الوسطاء والشفعاء، ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتقرب إلى هؤلاء الأموات، فيرون أن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء القسم الأول. ويرون أن من يقول أن هذا الفعل شرك أكبر يرونهم خوارج، ويرونهم يعني غلاة في التكفير وهكذا. والذين يقولون بأنه معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يقولون بأن من توجه لهؤلاء الأموات بالدعاء
والاستغاثة والذبح والنذر، هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله، ففعلهم هذا نقض للا إله إلا الله، وفعلهم هذا مخالفة للإسلام بالكلية، نقض للدين الإسلامي بالكلية. فهذا الفعل عندهم شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، ومن يجوز ذلك يقول هؤلاء قبورية، هؤلاء يعني مشركي هذا الزمن، وهكذا يصفونهم، هؤلاء يصفون هؤلاء بكذا وهؤلاء يصفون هؤلاء. كيف نحل هذه القضية وهي قضية كبرى، قضية كبرى تتعلق بأصل الدين الإسلامي؟ حل هذه الأمور أن نرجع إلى الوحي الإلهي، إلى كتاب الله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصلح هذا. هذا الحديث الذي بين أيدينا من النصوص الكثيرة العظيمة التي توضح المعنى الحق لكلمة التوحيد، لكلمة الشهادة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه يا أبا طالب، قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. يقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، إذا قلت لا إله إلا الله تركت ملة عبد المطلب. فدل ذلك على أن لا إله إلا الله وملة عبد المطلب لا يجتمعان في قلب أحد أبدا، لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. وهناك نصوص كثيرة أن كفار قريش قال الله عز وجل لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. فمسألة أنه لا خالق إلا الله هذا الأمر واضح عند مشركي قريش ولا إشكال عندهم. فلو كان معنى لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لاجتمع ملة عبد المطلب تجتمع مع معنى لا خالق إلا الله. لكن لما كان معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله، وكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويقولون نحن نتشفع بهم ونتوسل بهم فندعوهم، وسموا دعاءهم عبادة، فهم يعلمون أن هذا الدعاء لهؤلاء الأصنام والمعبودات أن هذا الدعاء عبادة، فسموه عبادة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وعندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم واضح في دعوته، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الكلمة السواء هي لا إله إلا الله، ومعنى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت هذا لا إله ويؤمن بالله هذا إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى لا إله إلا الله. وهذا معناها الكفر بعبادة كل من سوى الله والتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر في ديننا الإسلامي واضح مبين، لا يصلح لإنسان أن يكون عنده غبش في معنى لا إله إلا الله. وكل الأنبياء وكل الرسل دعوا إلى لا إله إلا الله بهذا المعنى، وأقوامهم فهموا أنهم يدعونهم لهذا المعنى فردوا عليهم بهذا الرد، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا. هذا هو المفهوم عند الجميع، أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويتضمن ذلك لا خالق إلا الله، ويتضمن ذلك أن الخالق لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته. فهذا التوحيد أغلى ما يملكه الإنسان، فلا بد أن نتنبه إليه. لا، الوسائط بيننا وبين الله إنما هم الرسل في البلاغ، وأما في العبادة فنحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعبادتنا، لا نشرك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، لا ملك، لا نشرك ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا أي شيء، إنما

نتوجه بالعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الحق، من أهل لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: ناين تي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: جمال كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك هالأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: يا جو بيت ليخة.
8: اسمعها.
5: عيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: يا جو بيت ليخة.
8: اسمعها.

تجارب عشناها كبرى ولكن ما رهاني براسي فترجمها لمن يدرى ما هم في رمتي الأجراس تجارب عشناها كبرى

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
5: تعشقها. اسمعها تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

بكم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر من القراء العشرة، وباقي القراء قرأوا هكذا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأنت تسألني الآن هل هناك اختلاف في المعنى؟ والجواب لا. إذن فلما اختلف اللفظ؟ ومن أين جاءت الزيادة في من قرأ بالواو والنقص في من حذف الواو؟ رسمت المصاحف واكتتبتها الصحابة رضي الله عنهم في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. نسخت المصاحف من المصحف الأصلي، مصحف الإمام، وانتسخ منها نسخ إلى الأقطار. ضمنت هذه النسخ زيادات في بعض الأحرف ونقصان منها، لأنها هكذا أنزل الله تبارك وتعالى، فكان لا بد من الإشارة في بعض المصاحف إلى زيادة حرف وفي بعضها إلى نقصانه، لأنه بغير ذلك لا يمكن أن تحتوي المصاحف على القراءات التي نزل بها القرآن. ومثل هذا قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا. قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر وابن كثير يقول الذين آمنوا بدون واو، وقراءة الباقين بالواو. وكذلك قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وكذلك في سورة والشمس المحفوظة للكل: فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. وهكذا في أماكن عدة تنوعت المصاحف باختلاف الألفاظ، لأنها هكذا أنزل الله تبارك وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: 99.9
1: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: من ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الوات ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
11: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
11: ناين تي مول

0: ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: تسعة وتسعون

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نواصل هذه التغريدات النبوية نتلقفها من قصة يوسف من سيرة هذا النبي العظيم. أسميتها الدروس اليوسفية، استمتع بهذا العنوان ما أجمله. في هذه القصة، قصة يوسف، تنقلنا بين دروس مختلفة. اليوم نتأمل درسا جميلا، ألا وهو التخطيط الناضج. الناس في هذه الحياة كل يسعى إلى التخطيط ويعمل، لكن بعض التخطيط ربما يكون ناضجا وربما لا يكون ناضجا. التخطيط قد يكون نقيا وقد لا يكون نقيا. تخطيط أخوة يوسف على يوسف لم يكن نقيا في البداية، فجاءت نهايته غير نقية. أما يوسف عليه السلام فكان تخطيطه دائما قائم على محور واحد، ألا وهو محور الإحسان إلى الناس. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون؟ هو يخطط كيف يدعوهم إلى الله. فجاءت القصة الحوارية: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. كان يخطط بطريقة ناضجة كيف يدعوهم إلى الله. مهد قبل هذا: سأخبركم بالتفسير قريبا من وقت الوجبة الفلانية. في السجون في العادة أوقات الوجبات معروفة، وهم يعرفون الوجبة مثلا بعد ساعتين أو ثلاثة. ارتخت نفوسهم وبدأ يكلمهم، ولذلك حتى الحوار فيه تخطيط. هنا كان يخطط في الدعوة إلى الله، فكان ناضجا في أطروحته تلك التخطيط أو ذلك التخطيط عفوا. في قصته مع امرأة العزيز رضوان الله عليها، إن كانت أسلمت فيما بعد، وصلى الله وسلم على نبينا يوسف، ماذا فعل؟ قيم الموقف، خطط ماذا يفعل. قد تقول أنه سجن بعدها، إن أقصى تخطيط ناضج لفتى رقيق موجود عند امرأة مثلها وعزيز كعزيز مصر أن يفوز ماذا؟ بالسجن وليس بالقتل. إنه التخطيط الناضج. إذن التخطيط الناضج ليس بعده الفوز بشكل عام، بل قد يكون الفوز بناء على المعطيات الحاضرة. في إدارة مصر حينما ذهب وطلب أن يكون عزيز مصر، كيف تطلب أن تكون عزيز مصر وأنت تعيش هذه الأزمة تعيشها مصر؟ 7 سنين عجاف تأتي بعد 7 سمان يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا. يؤمن أنه يحيى التخطيط أو المهنية أو ما يقول دائما شبابنا بروفيشنال، وهو يتعامل مع قضايا الحياة المختلفة. كيف أسعى إلى التخطيط الناضج وأحققه؟ الخطوة الأولى أن أصيغ هدفي أنا أيها الإنسان بشكل واضح. بعض الناس ليس عنده هدف بشكل واضح. النقطة الثانية أن أضيف الإيجابية لأهدافي التي أريدها. كلما كانت أهدافي أكثر إيجابية كلما كنت أكثر عطاء وأقرب إلى النجاح. قم بتحديد الطريق إلى الهدف. بعض الناس قد يصيغ الهدف لكنه لا يحدد الهدف. من التخطيط الناضج أن أتخيل العقبات في ذلك الطريق. ما العقبات المحتملة وكيف أدير هذه العقبات؟ من التخطيط أيضا ما الأسباب المساندة والداعمة لذلك النجاح؟ في قصة سيدنا يوسف كان سببا واحدا لأنه لا عنده سواه، بل لأنه أعظم الأسباب حبل الله المتين. ولذلك لما جاءت قضية امرأة العزيز وألحت تلك القضية قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
من التخطيط الناضج أن أحافظ على اتزان مشاعري. كلما حافظت على اتزان مشاعري أثناء الأزمة كلما نجحت في هذه الحياة. لماذا؟ لأن بعض الناس ربما يسير في خط صحيح ثم ينفعل قبل نقطة النهاية فيعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى. إذا كان لزاما عليك أنت أيها الإنسان حتى تحقق النجاح الأعلى ما هو؟ أن تحفظ انفعالاتك. إذا التخطيط الناضج هو محصلة مجموعة مهارات متنوعة تؤدي إلى درجة من النضوج الأعلى في ذاتك، مما يؤدي إلى نضوج في خططك الحياتية. تنا مع التخطيط الناجح الذي عاشها سيدنا يوسف بأرقى صوره وهو يتعامل مع الأزمات المتنوعة. للتخطيط الناجح أيضا ألا تجعل الآمال هي التي تحكمك. بعض الناس عنده سقف الطموحات العالي مما يكسره في نصف الطريق. أحيانا عدم القدرة على إدارة المتغيرات. بعض الناس قد تأتيهم متغيرات فلا يحسن إدارتها فيشعر بالفشل. لماذا؟ ليس لدي خطة معينة. بل لديك خطة معينة، بل هي مميزة، لكن الإشكالية في فن إدارتك للمتغيرات أيها الإنسان. أحيانا لا، قد تكون الإشكالية أين تكمن؟ أنك لا تعرف أين أو كيف تسبر الأمور بطريقة منهجية. ينقصك منهجية التفكير. التفكير نوعان، هناك التفكير المنطقي وهناك التفكير الإبداعي. ربما تأتي قضية تحتاج التفكير الإبداعي لسبر غورها واستخدمت المنطقي أو ربما العكس في مثل هذا. لكي ينجح التخطيط أيضا يجب أن يتواءم التخطيط مع القيم العامة والقيم العملية التي أريدها. ربما أخطط على شيء في الحياة لكن لتحقيق هناك أمر أفعله يتنافى أو يتعارض مع قيمي أو قيم المجتمع. هذا يؤدي إلى فشل تلك الخطة. لماذا؟ لأنها تتعارض مع قيمي، إما أن أكسر قيمي أو أكسر تلك الخطط. من الإشكاليات أحيانا عند بعض الناس وهو يرسم خططه هذه أن روح المبادرة تنقصه. بذاته عنده إشكالية أن روحه ليس فيها روح المبادرة. بعض الناس تنقصه روح المبادئة أحيانا، أنه يخاف أن يبدأ بالأشياء. مبدع إن تناول أشياء قد بدأها غيره. ما أروع ذلك الإنسان. أحيانا ينعدم التخطيط أو يضطرب. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لا ينطلق من رسالة مزروعة في ذاته ورؤية محددة عنده. ذلك الإنسان لا ينطلق من ذلك، وهنا تكمن مثل هذه المشكلة. لذا راجع رسائلك في الحياة، راجع ما تحمله أيها الإنسان. لربما إشكالية في رسائلك، ففي رحلة التخطيط الناضج يجب أن تراجع رسالتك. سيدنا يوسف ويعقوب عليه السلام طول القصة مراجعات ومراجعات وتأكيد على الرسالة. ولذلك يوسف وهو في السجن ماذا كان يقول عليه السلام؟ ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إلحاح إلحاح، واتبعت ملة آبائي. إنها مراجعة وتثبيت للرسالة. هذا يحقق النجاح في رحلة التخطيط في السير إلى النهاية. ما سمات الناجحين الذين يعيشون التخطيط الناجح المميز؟ إذا جئت إلى قصة يوسف عليه السلام تستشف بعض تلك السمات. روح المبادرة تمثلت في قصة يوسف حينما قال اجعلني على خزائن الأرض. ما هذا؟ يخرج من السجن متهما وعنده المبادرة أن يكون وزيرا للمالية. إنها الإقدام والمبادرة. من سمات المقبلين على التخطيط الناجح بنجاح وبكفاءة ويكون عندهم التخطيط بأنضج صوره، ذلك التخطيط أن يكون عنده مهارة في إدارة الوقت. القارئ في قصة يوسف
عليه السلام يجد عنده إدارة للوقت جميل، ليس عنده كثرة كلام، واضح مباشر حينما يتعامل مع متغيرات الحياة ومواقفها، واضح الدلالة، واضح السؤال وواضح الجواب. هنا تستشف إدارة الوقت منه صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام من صفاته التي تعكس عنده التخطيط الناضج هنا، ليس عنده التسرع في الأحكام حينما يتعامل مع الناس، ليس عنده التسرع في الأحكام. مواقف عدة، بل كان يؤجل الحكم، بل كان يلغيه، بل كان يتنازل عن سيدي رسول الله. لماذا؟ لأنه كان يفتح بعد العودة للمخالف. قد يضطر أحيانا أن يحكم على غيره، هي راودتني عن نفسي لأنها لحظة المواجهة. من سمات الناجحين في التخطيط الناضج الثناء على النفس. ما هذا؟ نعم، حينما نطق الذات يكون، وفرق بينه وبين الغرور. الغرور أن أتعالى على غيري، نطق الذات أن أقول مقدراتي أنا أيها الإنسان، إني حفيظ عليم، حينما قال اجعلني على خزائن الأرض، لأنه يريد أن يحفظ أموال الناس وعنده علم جيد. الإنسان صاحب التخطيط الناضج بعيد عن التصنيفات، ولذلك استطاع أن يندمج في المجتمع المصري. كيف إنسان غريب وزير للمالية، وكان هناك يحكم مصر مجموعة مختلفة حتى ليسوا من أهلها الأصليين، ثم يأتي آخر ليس من أهلها ليحكمهم وليس من أهل الحكام؟ ما هذا؟ إن يوسف عليه السلام استطاع أن ينتقل من البعد التصنيفي إلى البعد العام، ولذلك كلما كان الإنسان أبعد عن البناء الحزبي في الحياة وأقرب إلى البناء العام كلما كان أفضل، كلما خرج من طائفته الدينية إلى الدين بصورته العامة كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى نهج الأنبياء. من الأشياء الأساسية في سمات الناجحين أنهم يفرقون بين الفعل والفاعل. ما أروع! سيدي يوسف رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما جاء وجاءوا إخوانه قال لا تثريب عليكم، قال بعدها من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ففصل الفعل عن الفاعل. مهارة أساسية حينما تتعامل مع غيرك ألا تخلط بين الفعل والفاعل، انسب السوء إلى الفعل وانسب التميز إلى الفاعل حتى تسهل له روح العودة. يوسف عليه السلام كان مع امرأة العزيز، وكان مع إخوانه، وكان مع كل أحد، هذا هو منهجه لأنه صاحب تخطيط ناضج. ما الآثار الإيجابية للتخطيط الناضج؟ كلما كنت أقرب للتخطيط الناضج جاءتك آثار إيجابية جميلة. ماذا؟ تكون قادرا على التعامل مع المتغيرات، عندك فن حل المشكلات، عندك المهارة في تجاوز الأزمات، تمتلك المرونة النفسية وهي علم مستقل. تلك المرونة كلما رفعت مستوى التخطيط الناضج. التخطيط الناضج ميزة يخرج ما فيك من نور ومن تلقائية، يخرج ما فيك من مهنية وعلمية أيها الإنسان، فيجعلها تنزل على أرض الواقع لغة جيدة جميلة. الإنسان صاحب التخطيط الناضج لا ينطق إلا علما، وإلا فإنه يصمت. لماذا؟ لأن أصب المنهجية أصبحت هي الأنفاس التي يحيا بها ذلك الإنسان. إذن في قصة يوسف نتنقل بين زهورها الجميلة، نجد الإحسان يطل علينا من هنا، والتخطيط الناضج في قمته من هناك، والحكمة والعلم من هناك، وفن إدارة الذات وإدارة الأزمات كلها دروس تتفتق من ثنايا الآيات. ما أجمل كتاب الله، ما أجمل هذه السورة التي حينما بدأتها ظننت أني لن أجد فيها إلا حلقة أو حلقتين، وإذا بها تتناثر عظمة لله ما أعظمك يا رسول الله يوسف.
سبحان ربي حينما جعل هذه القصص، وسبحانه حينما قال نحن نقص عليك أحسن القصص في بداية السورة ويختمها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. متى نكون من أولي الألباب حتى نتعلم من سير الأنبياء؟ ألقاكم على

إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك تختم به قومك بطمأنينة. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات
1: فاصلة 9
0: راحة تدوم
1: اسمعها تعشقها
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك الإيمانويل الكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك الإيمانويل الكويت، يلهم المستقبل.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة قولي لي غكلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت.
7: اسمعها

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس
3: لكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشير عادل ومصطفى غريب.

0: انتي بتقولي ايه؟
1: بقولك طلع نصاب واتصل بشركة ادوية كبيرة، الشركة دي عندها عصابة دولية وصلاح وام وابوه في خطر.
0: واحنا هنعمل ايه دلوقتي؟
1: لازم نحميهم وندافع عنهم.
0: بلانيلة، واحنا ممكن نعمل ايه يعني؟
1: انا السبب، انا السبب.
2: بقولك يا بنت، ما تشوفي الدكتور ده ونقسم معاه.
1: نقسم معاه ايه بس يا ماما؟
2: والله صدقيني بلا صلاح بلا زفت.
3: صدقي عندك حق، بلا صلاح بلا زفت. تعالي نكلمه ونشوف ممكن يدينا ايه.
2: لا لا لا لا لا، خلينا نروح له دلوقتي حالا.
4: مالك يا ابن المحروقة؟
5: اسمع دمور، عشان انا مش فايق لك.
4: انت هتطلع غلبك عليا ولا ايه؟
5: انا خلاص قررت اقطع علاقتي باللي اسمه صلاح ده.
4: واشجان؟
5: اشجان مالها؟
4: انت مش المفروض الجو خلاص بقى خالي؟
5: خالي ازاي يعني؟
4: مش ذو الفقار خد زهير واختفى؟
5: ايوه.
4: خلاص يبقى لازم تبقى جنبها يا ابن المحظوظة.
5: وانا محروق كده يابا؟
4: ده انا اللي محروق منك على الاخر.
5: بقولك ايه، هات كنا كومب وسقسقلي شوية شوية. ماشي
4: ماشي يا اخويا، هسقسقلك.

0: الو، انت تاني؟ الله يخرب بيتك، انت لسه عايش؟
1: مين ده؟
0: جوزك.
1: هو لسه عايش؟ ده بسبع ارواح الجزمة ده.
0: بتطمن على ايه يا سيدي؟ انا اصلا مش عايز اعرفك ولا اسمع صوتك، تطمن على ايه؟ يا سيدي غور بقى من حياتي، اعوذ بالله. كويس، انا كويس الحمد لله. لا ما اتحرقتش، بس على ايدك ان شاء الله هولع. غور بقى.
1: خنيق خنيق، ابوك ده جزمة قديمة.
0: اطلع برا اشجاز.
1: اعمل لك كمادات شاي يا حبيبي.
0: بنعناع. عايز كمادات شاي بنعناع؟
2: يا شرنوب يا حبيبي اخلص واشتري نفسك.
3: حضر العدة يا مليكي.
2: الله الله عليك يا زهير يا نوبل.
3: زمن الشقاوة راجع يا ذو الفقار.
2: يعني ايه؟
3: يعني ادوار كريم عبد العزيز واحمد عز والسقة هترجع لك من تاني يا مليكي.
4: انت بتتكلم جد؟
3: معمل وطاسة وبسكويت بعجوة وشوفان وابو كريمة،
4: كل اللي انت عايزه.
3: وكنزاية.
4: يا سلام، كونتينر كنز عشان خاطرك يا زهير يا حبيبي.
5: انتوا مين؟
6: دماغي
5: دماغي.
7: هتدفع كام؟
5: انت مين؟
1: امي يا كابتن.
5: ادفع كام فين؟
7: في العصابة اللي بعت لهم وقلت لهم تعالوا خدوا صلاح وامه.
5: اللي انتوا عايزين
7: 50%.
1: ياما كتير قوي ياما، السبوبة هتصير بسببك.
7: راس انت
5: كتير يا حاجة.
7: حاجة روح خالتك. قلت ايه؟ 50%.
5: ماشي موافق.
1: تعالى بقى نرسم خطة عشان نعرف نوصل لصلاح وامه وابوه ونسلمهم تسليم اهالي لشركة الادوية اللي تبعك يا معلم.
5: يا اولاد الشياطين،
1: الفلوس يابا تعمل نفوس.
5: بعتوا خلاص صلاح وامه
7: وابوك كمان يا باش، بس قفشنا الفلوس. انت مش شايف احنا مقشفين قد ايه؟
1: اتكلمي عن نفسك بس يا ماما.
7: اعقل كده ونشوف هنعمل ايه.
5: معاكي طبعا يا معلمة، والفلوس هتوصل لك على داير مليم.

0: وانت ايه اللي مزعلك دلوقتي؟
1: يا غبي يا متخلف، ابويا هيخترع تاني، يعني مصيبة جديدة هتتحط علينا.
0: يا ابني هو مش هيجرب ده الاول في المليجي؟ لو نجح هيجربه في نفسه وفي امك بس كده.
1: وعهد الله ما هيلمس شعرة مني ولا من امي، خليه يجرب في نفسه.
0: مصلحة، ممكن يتلاشى خالص ويوصل للعدم، وانا بقى اتجوز اشجان.
1: عارف يالا انا لو ما كنتش محروق انت عملت في اهلك ايه؟ قولي، ما تعرفش البت جودي فين؟ ماما بتقول انها جت هي والدكتور وراحوا عملوا اشعة.
0: انت يا ابني مش بتقول شفتهم؟
1: انا كنت في ايه ولا في ايه؟
0: وبعدين اشعة ايه؟
1: انا مش عارف، وطبعا امي مش فاهمه حاجه.
0: طب تحب نروح لها؟
1: لا لا لا لا، نروح فين؟ لا نروح ولا نيجي؟ اكيد هتظهر يعني، هي هتروح فين؟
2: احضر الغدا يا ميجو.
1: ميجو ياما، وبالنسبه للطفل المخطوف ده اللي هو جوزك، هنعمل ايه؟ هننساه مثلا؟
2: اسفه، ارفض الجواز، هخلعه. وده مين العيل ده اللي يبقى على ذمتي؟ اقدمه للمجتمع ازاي؟
1: تخلعيه
2: في 60 مصيبه تاخده.
0: يا حبيبتي يا شوشو.
1: يا شوشو،
3: ها يا حبيبي طمني، وصلت الحاجة؟
4: عايز قصرية.
3: قصرية زرع؟
4: لا، قصرية من غير زرع.
3: هاتك القرف، وده وقته؟ ماشي ماشي حاضر، بس طمني قولي عملت ايه.
4: لا ما تصربعنيش ارجوك، ده مجهود كبير ومحتاج تركيز كتير.
3: مفيش وقت مفيش وقت يا زويل الهم، انا بنهار.
4: خلاص يا هاني يا شاكر، هات القصرية واخلص.
3: يا حبيبي ارحمني، انا اللي بقولك ابوس ايدك، اجهزتي كلها بتنهار.
4: نهارك اسود ومنيل ب60 نيلة، قور بقى.
3: ماشي يا حبيبي حاضر، اشتغل اشتغل واعمل لنا بقى محلول عدل، حاجة خلاصة كده، اشتغل يا جهبز.
1: يا أم كفاية بقى زهقت.
2: يا ابني انت لازم تاكل وتتغذى، انا محتاجة انك تقوم وتبقى زي الفل.
1: الواد ماجد راح فين؟
2: راح يدور على ابوه.
1: ابوه؟ وابوه ماله؟
2: تليفونه مقفول من الصبح.
1: مين اللي بيخبط على الباب كده؟ اكيد في مصيبة جديدة.
2: ميجو
1: بترزع كده ليه على الباب يا ميجو يا حيوان؟
0: ابوه اتخطف يا صلاح، اتخطف.
1: ايه؟
5: صلاح التلميذ، اشرف امين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ، كريم عادل. تسجيل والحان الهام دهيم. صلاح التلميذ، فكره واشعار امجد الشرقاوي.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

0: المسنودة
1: أهلك عندهم
0: الدار دارك ولك عندهم
1: يا فرحة الدار.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: تابعونا. فاصل اتصال.
1: قلبي الزلمة قولي لي غنمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
2: 99.9

0: 99.9.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شاي الكابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: لما ترتفع في فواتير الكهرباء بعض الاستقرار تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
0: 99.

0: يلا كمان مرة.
1: هاتوا الفلوس اللي

0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: هو أنا لسه قلت حاجة؟ كل ده ولسه ما قلتش حاجة. في إيه؟ أرجوك كفاية ما تقولش أكتر من كده قبل ما أمسح دموعي. هقيل شوية عشان لسه راجع من إسكندرية.
3: ده أنا عايزك في موضوع مهم قوي.
2: موضوع إيه؟
3: قول لي يا أستاذ وليد، هو الإنسان مسير ولا مخير؟
4: احكيلي يلا.
2: حاضر، هحكي لحضرتك.
4: قصدي اخدك تغني في الكباريه.
2: لا يا ست، شكرا، مش عايز. بقى حضرتك عايزاني اخلي جوزك يتجوز واحده تانية؟
4: امال؟
5: ايوه، انا بهنوس العيوطي.
2: اؤمر، احنا جايين النهارده عشان نشرب معاك القهوه.
6: الحلقه ال 14.
2: صوابعك مش زي بعضها، والناس برضو مش زي بعضها. لو كل الناس دكاتره، هم مين اللي هيبني عمارات؟ ولو كل الناس نقاشين، أمال مين اللي هيعمل الشاي؟ هي الدنيا كده، كوكتيل مشكل من الناس ما فيهوش حد شبه التاني. حتى انت نفسك صوابعك مش زي بعضها، يا سلام. وحتى الحكم مش زي بعضها. وعجبي،
5: يا اهلا يا اهلا.
2: اهلا بك يا معلم بهانوسي.
5: اهلا وسهلا.
3: اهلا بحضرتك يا اونكل.
5: نبعت نجيب قهوة تانية؟
2: لا كده زي الفل يا ابو سميحه.
5: الف هنا وشفا.
2: الله يهنيك. طب نخش في الموضوع.
5: نخش يا باشا.
2: احنا سكه ودغري كده يا معلم بهنوسي، جايين نطلب سميحه.
5: عيني ليكوا يا بهوات، سميحه وام سميحه كمان.
2: هو اكيد ما يقصدش يعني. مش معقول الكرم ده يا معلم.
5: شفت بقى، وابو سميحة كمان لو عاوزين.
2: ايه ده، دي عيلة، ايه الجمال ده؟ لا شكرا، مش عايزين.
5: دي هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟
2: لا ازاي يا معلم، ما تقولش كده، ده انت كبير وكبير مقام كمان ومقامك عالي. بس انا قصدي يعني احنا عايزين سميحة بس، ان شاء الله لو الدنيا تمام نبقى نيجي ناخد امها كمان وابوها يا سيدي.
5: انت شكلك ابن نكتة وتحب الضحك.
2: والله يا معلم بهنوسي، انت اللي شكلك راجل مسخرة.
5: مسخرة؟
2: نخش في الموضوع عشان ما نضيعش وقت. طلباتك،
5: وانتوا عاوزينها في خطوبة ولا كتب كتاب؟
2: لا احنا عايزينها في جواز ان شاء الله.
5: على خيرة الله. ومين فيكم العريس؟
2: لا هو العريس مش معانا دلوقتي، احنا جايين نتفق الاول على كل حاجة وبعدين نبقى نجيبه ان شاء الله.
5: طب انتوا عايزينها قد ايه؟
2: هو ايه السؤال الغريب ده واحنا بنأجر شريف العجمي؟
3: شكله كده عايز يطمن على مستقبل بنته.
2: يعني اعمل ايه؟
3: طمنه يا اخي.
2: ماشي نطمنه. احنا يا معلم ان شاء الله هناخدها العمر كله.
5: العمر كله؟
2: أيوان، احنا شاريين يا معلم بهنوسي، وابننا راجل مخلص وان شاء الله هيفضل مخلص ليها لحد بعد ما يتجوزوا. أيوان يتجوزوا.
5: تجننت يا جدع انت وهو؟
2: ليه بس يا معلم؟
3: في ايه يا مستر بهنوسي؟
5: مستر ايه؟ انتوا خليتوا فيها مستر؟ انتوا ازاي تتجرأوا وتيجوا لحد بيتي وتقولوا الكلام ده؟ انا المعلم بهنوسي العيوطي يتقال الكلام ده؟ انتوا مجانين؟
2: مجانين ليه يا معلم عيوطي؟ في ايه؟ ما انت كنت موافق ومرحب.
5: انا كنت فاكر انكوا عايزينها ترقص في فرح مش تتجوز.
2: يعني انت مش موافق؟
5: لا طبعا مش موافق، انا جوزها.
3: ليه بس يا مستر بهنوسي؟ ده الاستاذ وليد راجل محترم وعاقل وناضج، يؤخذ بشهادته في المحاكم.
5: لو محترم وعاقل يبقى المفروض ما يفكرش في الجواز.
3: ليه بقى؟
5: لانه بعد الجواز لا هيبقى عاقل ولا هيبقى محترم.
2: عنده حق.
5: طب بذمتك يا استاذ حسام، في راجل عاقل يتجوز؟
2: ها؟ وفيها ايه يعني؟ الجواز جميل.
5: بذمتك انت مصدق نفسك؟
2: ها؟ الصراحة لا.
5: شفت بقى؟ يبقى معطلكوش.
2: اسمعني بس يا معلم عيوطي، استاذ وليد ده حاجة تانية.
5: حاجة تانية ازاي يعني؟
2: استاذ وليد راجل محترم ومخلص جدا وحيشيل بنتك في عينيه.
5: طبعا لازم تشكر فيه، شكله كده اخوك.
2: لا مش اخويا يا معلم.
5: يبقى اكيد صاحبك
2: برضو. لا يا معلم.
5: الله، يعني لا اخوك ولا صاحبك امال تعرفه منين؟
6: اعرفه من ال
3: من المدرسه.
6: ايوه ايوه صح،
5: مدرسه.
3: ايوه من المدرسه، اصل هو بيشتغل مدرس فلسفه وما بيحضرش.
5: حلوه دي بقى، الاستاذ بيشتغل مدرس فلفاسه وعايز يتجوز سميحه بنتي.
6: ايوه يا استاذ.
5: لا اخوك ولا صاحبك، امال تعرفه منين؟
6: اعرفه من ال
3: من المدرسه.
6: ايوه ايوه صح،
5: مدرسه.
3: ايوه من المدرسه، اصل هو بيشتغل مدرس فلسفه وما بيحضرش.
5: حلوه دي بقى.

0: يلا بينا. سلام.
1: انت رايح فين يا زفت؟ الله، في ايه؟ ما تهديني. طب قعدني.
0: مش انت اللي بتقول يلا؟
1: انا بقول كده عشان نخوفه يعني. انت صدقت؟
0: نخوف مين؟ الراجل مش فارق معاه ولا عايز يجوزها اساسا.
1: لا بقول لك ايه، انا مش همشي من هنا غير لما الموضوع ده يخلص.
0: طب هيخلص ازاي؟
1: ما هو هيخلص يعني هيخلص ذو عافية، هيخلص.
2: انت بتغفلت بتقول ايه يا جدع انت؟
1: بقول اننا مش هنمشي من هنا غير لما نتفق، ولو ما اتفقناش هنعمل جلاش.
2: انت شكلك كده مصمم.
1: ايوان مصمم.
2: طيب وانا موافق.
1: موافق؟
2: اه موافق، بس طبعا عشان الجوازة تكمل لازم العريس يقدم المهر.
1: اه مهر طبعا. اؤمر، طلباتك ايه يا معلم؟
2: طب قرب بقى عشان اقولك في ودنك مهر بنتي ايه.
1: اتفضل يا معلم. يا نهار اسود، ايه؟
2: زي ما سمعت.
1: يا ليلة منيلة بنيلة.
0: هو قالك ايه؟
1: اسكت انت، سيبني في اللي انا فيه. طب بقول لحضرتك ايه؟
2: لا تقول ولا تعيد. هو ده مهر بنت، يجيبه ويحطه على الترابيزة هنا قدامي، نقرأ الفاتحة على طول.
1: بس يا معلم بهنوسي،
2: ده اخر كلام عندي ومش هقول غير اللي قلته.
0: هو قالك ايه؟ ها قالك ايه؟
1: امشي امشي قدامي، ما تفتحش بقك. كبست خبري فين ده كله؟ يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة.
0: مش معقول، ايه الطلب الغريب ده؟
1: يا سيدي هو ده اللي حصل.
0: طب وبعدين هتعمل ايه؟
1: ولا حاجة، هخش انام.
0: تنام؟ لحد امتى هتفضل تهرب من مشاكلك يا اخي؟ ايه يا اخي؟ ده انت قربت تخس من كتر ما بتهرب من مشاكلك يا اخي.
1: يا عم اهرب ايه؟ انا هدخل انام عشان اقابل الوليه اللي اسمها نانسي واحكي لها على اللي حصل.
0: وبعد ما تحكي لها يعني ايه اللي هيحصل؟
1: اخليها ترحمني وترحم الراجل ونخلص من القصه ديت. دي مصيبتي يا ربي، لا عجبهم المخلص ولا عجبهم الخاين. صبرني يا رب.
3: شغلطه مرمطه اهمت ردرته كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت الروح ولقيت اشباح فيها نوح وشلت الغطا. شغلطه مرمطه اهمت ردرته كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت الروح ولقيت اشباح فيها نوح وشلت الغطا.
4: هاه يا حسام، سبع ولا ضبع؟
1: فهد.
4: هو يعني ايه اقنعته يتجوزها؟
1: اه لا،
4: هو ايه الاه؟ ايه ده؟ ازاي انت مش بتقول سبع؟
1: ايوه بقولك سبع، يعني غضنفر يعني اسد.
4: هو ايه ده؟ انت برجلتلي مخي، انا مش فاهمة حاجة خالص.
1: انا هفهمك يا استنانسي، بس ركزي معايا بعد اذنك.
4: اتفضل فهمني.
1: انا رحت للمعلم بهنوسي والد الرقاصة المحترمة سميحة البهنوسي العيوطي. حلو
4: حلو.
1: قلت له يا معلم عيوطي، احنا عايزين نجوز بنت حضرتك للاستاذ وليد. حلو
4: حلو.
1: مرضيش وقعدت اتحايل عليه، وبعد كلام كتير لقيته بيقول لي انا موافق. حلو
4: حلو قوي،
1: بس ليه شرط واحد. حلو.
4: ايه هو؟
1: المعلم بهنوسي شارط ان مهر بنته يكون اسد.
4: يا لهوي، اسد؟
1: المعلم بهنوسي عايزني اجيب له اسد احطه على ترابيزه السفره. شفت الجنان؟
4: طب وفيها ايه يا اخويا يعني؟
1: نعم فيها ايه؟ دي بتقول لي فيها ايه؟
4: فيها ايه يعني
1: يا ست؟ انت عايزه تجننيني ازاي يعني؟ هجيب له اسد؟
4: انت شكلك كده مش عايز الفلوس.
1: لا لا طبعا عايزها.
4: وشكلك كده مراتك وحشاك وعايز تشوفها يا حنان.
1: لا لا يا ست نانسي، ابوس ايدك.
4: يبقى ايه؟ تسمع الكلام.
1: حاضر حاضر، هسمع الكلام وحقنع الاستاذ وليد يجيب اسد.
4: هو وليد ماله؟
1: هو ايه اللي وليد ماله؟ هو مين اللي نايم، انا ولا انتي؟
4: انت هتهرج معايا يا راجل انت؟
1: يا ست نانسي مش بهرج ولا حاجة، بس حضرتك سمعت الحكاية كلها، يبقى اكيد فهمتي ان المعلم بهنوسي طالب ان الاستاذ وليد يجيب اسد.
4: الله، وهو المعلم بهنوسي شاف وليد؟
1: لا انا تعبت.
4: امال شاف مين؟
1: مين؟
4: شاف حسام.
1: يا سلام،
4: وحسام زي الشاطر هيروح يجيب الاسد.
1: وانا مالي يا استنانسي اجيب اسد ليه؟
4: عشان وليد يتجوز سميحة.
1: وانا مالي، انا مالي، ما يجيب هو لنفسه، الله يقطعه ليقطع سميحة.
4: اخسى عليك يا حسام، ده وليد رجل محترم وكيوت ومش هيعرف يجيب الاسد.
1: يا سلام، يعني وليد طيب وكيوت وحسام هو اللي يشيل الاسد عالكبوت.
4: هو ايه ده يعني ايه؟
1: يعني انا لا يمكن اقدر اعمل موضوع الاسد ده ابدا.
4: بقولك ايه، انت شكلك كده مش هتسمع الكلام يا حنان.

0: خلاص بقى يا ستي ما تندهلهاش بقى اسكتي.
1: الله انت مش بتقول مش هتعرف تعمل موضوع الاسد؟
0: بصي انا ممكن اعمل اي حاجة بس مراتي ما ترجعش.
1: يا لهوي للدرجة دي يا راجل مش طايقها؟
0: اهو على الاقل لو الاسد كلني هموت وارتاح من اللي انا فيه.
1: طب يلا يلا قوم يا بطل روح هات الاسد.
0: حاضر حاضر اديني قايم عدينا منها على خير يا رب. كفايه بقى ضحك بقى انا خايف.
1: انت راجل ما تحبش الفرفاشه ما تخافش يا حسين هتعدي على خير ان شاء الله.
0: الله يخرب بيتك يا بلاليني.
2: هو انت ما بتقولش اسمي صح غير وانت بتدعي عليا؟ هو مفيش وراك غير شتمتي؟
0: ما انت اللي تستاهل الشتيمه. ما انت السبب. انت السبب في كل اللي انا فيه. وقال ايه انا الحل والحاصل على بطولة نادي السكة في تجميع الفكة يا اخي. هاها
2: اولا انا حاصل على بطولة نادي اليخت في تنس الطاولة
0: يا اختي عليه.
2: ثانيا بغض النظر عن سخريتك انا فعلا الحل وبكرة الايام تثبت لك سبت او اربع.
0: مش لو عشت وشفت بكرة.
2: هتعيش يا حسام وان شاء الله هتشوف بكرة احلى من النهاردة.
0: انا مش عارف انت جايب الثقة دي كلها منين يا اخي. قولي على المحل اللي بتجيب منه الثقة دي. دي لكرة.
2: طب اهدى بس وركز معايا.
0: اسكت انت اسكت انت وسيبنا شوف موضوع الاسد ده هنحله ازاي.
2: يا ابني طب ما تسمعني وانا هحله لك اهو.
0: يا عم تحله ايه تحله ايه يا بلاليني. بقول لك عايزين اسد مش بالونة.
2: ركز معايا بس لحظة واسمعني.
0: بص بقى بلا اركز بلا زفت انا داخل اخد دش.
2: استنى يا حسام ما تدخلش الحمام.
0: ليه يا اخويا
2: ما تقربش من البانيو يا حسام.
0: ماله البانيو يا بلالين انت حتى هتلفشني ليه.
2: استنى يا حسام.
0: يا نهار اسود اسد في البانيو لحقوني.
3: كنتم مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي

الحياة ممكن تلقاها بصورة، والابتسامة تشوفها، والدمعة تلمحها، ممكن بسبة صورة، والفزة بعد سببها صورة. مشاعر الصور غير، كل صورة بحياتنا لها تأثير، مثل صورتك اللي كل ما شفتها